يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط

كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم

ولده وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس.

يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس.

كانوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأسلحتهم.